نصفت بنا المين بحق مادحا لفرد على خلق وناحا هديدا نويت دوام سكري وسكر خادما لخير الورد.